0: يانو كيف حالك يا مان؟
1: اللي بريتها كم سيجارة؟
0: يانو؟
1: بخير اليوم.
2: وقبلت؟
1: لو كم شربا كل يوم؟
0: حق وقت.
2: بس تمام.
1: يس.
2: تورو كومي بوبو بيرت.
1: يس. بريتها. هارا. هارا.
0: هارا.
2: صورنا مشاو.
0: كو كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن.
2: Kva
0: kallast refleksbrikka bak for sikken? Kan man lysbære gjennom?

0: يعني كان شاك كمان
1: اللي بريت هاي خمسة جيرم
0: يوم
1: وخويم اليوم
2: وقلت
1: لوبا مش ربا كل يوم
0: حكونات
2: أستمر
1: يس
2: طورو كومي بوبو بيرت
1: يس جريتا
2: حرارة
1: حرارة
0: هذا
2: صورنا بشاوي
0: كو كونست رفلكس بريكا باك بو سكين كو كونست رفلكس بريكا باك بو سكين كمان

0: يعني ممكن شاف كمان
1: اللي بريت هاي خمسة جرام
0: اليوم
1: وخوي اليوم
2: وقبلت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكمت
2: أستمر
1: يس
2: طور كم بابو بيرت
1: يس بريتا
2: حرارة
1: حرارة
0: هلا
2: صورنا بشاوي
0: كا كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن
2: Kva
0: kallast refleksbrikka bak for sikken? Kan man lyspære gjennom?

0: يعني كان شاف كمان
1: اللي بريتها كم سجيرة وخويم اليوم
2: وقبلت
1: لوبا مش ربا كل يوم
0: حكوات
2: بس تمام
1: يس
2: تورو كومي بوبو بيرت
1: يس قلتا حرارة
0: حرارة حرام
2: صورانو ما شاو
0: تو كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن
2: Tra
0: kallast refleksbrikka var forsikken, kan være lysfærre i en år.

0: يعني ممكن شاف كمان
1: اللي بريتها كم سيجارة
0: اليوم
1: وخوي اليوم
2: وقبلت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكمت
2: أصلا ما
1: يس
2: طورو كم بابو بيرت
1: يس بريتا
2: حرارة
1: حرارة
0: أنا
2: صورنا بشاوي
0: كو كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن كو كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن كما ليس بريانو